0: إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. الإنجيل الذي سنسمعه اليوم يربك منطقنا البشري ويثير فينا سؤالا طبيعيا: لماذا يمنح صاحب الكرم الأجر نفسها لمن عمل طوال النهار ولمن عمل ساعة واحدة فقط؟ هذا السؤال ينبع من مفهومنا البشري للعدالة والاستحقاق والمكافأة العادلة. أما عدالة الله فهي من نوع آخر، إذ تنبع من رحمته التي تفوق كل حساب. فالحديث هنا عن ملكوت الله، والرب يقدمه لنا كملكوت مفتوح دائما حتى اللحظة الأخيرة من اليوم. إن إلهنا هو إله الصلاح الذي يحب بلا سبب، وإله المفاجأة الدائمة، والمطلوب منا هو أن نسمح لأنفسنا بأن نندهش ارتباكا أمام صلاحه.
1: Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Il Vangelo che leggeremo confonde la nostra logica e ci viene distinto la domanda: perché il padrone della vigna paga allo stesso modo chi ha lavorato tutto il giorno come chi ha lavorato una sola ora? È una domanda che nasce dalla nostra idea di giustizia, di merito, di giusta ricompensa. Ma la giustizia di Dio è altro, che nasce dalla misericordia. Qui si parla del regno di Dio e il Signore ci presenta un regalo sempre aperto fino all'ultimo momento della giornata. Il nostro Dio è un Dio della bontà senza un perché, un Dio che ci sorprende. A noi è chiesto di lasciarci confondere dalla sua bontà.
2: Dear brothers and sisters, may the Lord give you peace. The gospel we will hear challenges our logic. The natural question arises: why does the owner of the vineyard pay the same wage to those who worked all day and to those who worked only 1 hour? This reaction comes from our sense of justice, merit, and fair reward. Yet God's justice is different. It flows from mercy. In this parable, Jesus speaks of the kingdom of God, a kingdom open until very last moment of the day. Our God is a God of boundless goodness, a God who surprises us. We are invited to let ourselves be amazed and humbled by his generous love.

في كل يوم أباركك وأبد الدهور أسبح اسمك. الرب عظيم ومسبح جدا ولا حد لعظمته.

يسوع من أجل الكنيسة لكي تكون متحدة بك أيها العبد المطيع للآب، ولكي تعلن في العالم أجمع ملكوتك القائم على العدل والحق والسلام. إلى الرب نطلب.